شوف تكسي مهم ومش ناقي الكهرباء ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد